أن حكومة جمهورية طاجكستان وفرت فرصا واسعة للشباب من أجل التحصيل العلمي والتعليم المهن وتطوير المهارات الحديثة. في 22 مايو عقد في مدينة بيشكيك الاجتماع العاشر لرؤساء الوزارات والهيئات في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المعنية بتنسيق شؤون التعليم والعلوم، وشاركت فيه بعثة جمهورية طاجكستان برئاسة نائب وزير التعليم والعلوم بدر الدين مظفرزودة. بحسب السفارة جمهورية طاجكستان في جمهورية قرغيزستان، ناقش المشاركون قضايا تطوير التعاون العلمي والتعليم وتوسيع التبادل الأكاديمي وتنفيذ برامج التعليمية المشتركة ورقمنة النظام التعليم وتدريب الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا بما يتماشي مع متطلبات التطور والابتكار الحديثة. كما تم إيلاء اهتمام خاص لأنشطة جامعة منظمة شنغهاي للتعاون وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد الجانب التاجيكي الدور المهم لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن في التأسيس وتطوير المنظمة شنغهاي للتعاون، وتم تأكيد على أن طاجكستان تواصل تعزيز التعاون داخل إطار المنظمة في مجالي التعليم والعلوم بما يسهم في تطوير التبادل الأكاديمي والبحوث العلمي المشترك وإدخال التقنيات التعليمية الحديث. رئيس لجنة الحماية البيئة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجكستان باهودور شيرالي‌زودة أجرى سلسلة من اللقاءات في مدينتي نيويورك وواشنطن مع قيادة عدد من المنظمة الدولية إنمائية والمؤسسات المالية. وأفادت لجنة الحماية البيئة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجكستان لوكالة خوار أن شيرالي‌زودة التقى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة والنائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة إيفانا زيفكوفيتش. وبحث الجانبان قضايا التعاون في مجالات التكييف مع تغيير المناخ وحماية التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ، إضافة إلى إعداد المساهمات الوطنية المحددة الجديد لطاجكستان. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من عمل الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا.

تاجيكستان المستقلة تحت اللواء الوحدة والتضامن والتجميل والإبداع في ضوء السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن والمبادرات العالمية هذا الرقم التاريخي تمكنت من اتخاذ مكانها الصحيح في الساحة الإقليمية والدولية لا يمكن تأخير اتخاذ قرارات الجمعية في منطقة دون مشاركة تاجيكستان النشطة بدأت تاجيكستان في بناء دولتها وعززت سياستها الخارجية في ضوء التغيرات في النظام السياسي في العالم بالإضافة إلى ذلك في السنوات الأولى من استقلال تعرضت تاجيكستان للحرب المدنية وفي هذه الظروف كان من ضروري اتباع سياسة حكيمة تضمن بقاء الدولة ووحدة الأمة وتعزيز الموقف السياسي لبلاد في الساحة الدولية إن تشكيل السياسة الخارجية وتنفيذها والتي تشكل جوهرها سياسة الأبواب المفتوحة هي واحدة من أعظم إنجازات دولتنا على مدار سنوات الاستقلال بفضل السياسة الخارجية المتوازنة خلال هذه الفترة اتخذت تاجيكستان مكانها الصحيح على مستوى الدولي وأقامت علاقات متعددة الأطراف والتعاونات مع بلدان ومنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية المؤثرة دور إمام علي الرحمن مهم للغاية في إبراز الأهداف والأساليب الرئيسية للسياسة التاجيكستان الخارجية ودبلوماسية الوطنية متحدثا في الأمم المتحدة لأول مرة في 29 سبتمبر 1993 قدم مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن خطة المجتمع الدولي البناء والأهداف السلمية وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون مع جميع بلدان الصديقة والمحبة للسلام في العالم إن جمهورية تاجيكستان إذا تسلم بالأفعال الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هولانسكي الختامية والإعلان باريس وغيرها قد أرست أساس لسياستها الداخلية والخارجية وعلنت أن الشخص وحقوقه وحريته أهمية كبيرة بعض النظر عن جنسية

وفقا للخبراء فإن الحاجة إلى مشاركات جمهورية طاجكستان في أنشطة منظمات دولية والإقليمية يرجع إلى حقيقة أن دولتنا تلعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. كان انضمام طاجكستان إلى منظمة التجارة العالمية واحدة من الطرق الناجحة لدمج الاقتصاد الدولي خلال استقلال البلاد. وفقا لاقتصاديين فإن انضمام طاجكستان ذات السيادة الحارة إلى هذه المنظمة العالمية قد أتاح لبلادنا مزيدا من الفرص للتكامل الاقتصادي العالمي. بالطبع تتطلب انضمام طاجكستان إلى منظمة التجارة العالمية العديدة من الفترات الصعبة من بلادنا، وبفضل جهود الرئيس إمام علي الرحمن حققت دولتنا الحارة والمزدهرة هذا الهدف. أصبحت جمهورية طاجكستان عضو كامل في هذه المنظمة واتخذت خطوة كبيرة في الساحة الدولية.

تعود طاجكستان حاليا واحدة من المشاركون الناشطين في هذه المنظمة المؤثرة، وتوسيع وتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في إطار متطلباتها للفترة قصيرة من الوقت ووفقا لمتطلبات وأحكام منظمة التجارة العالمية، تم تعديل واستكمال القوانين ذات صلة لجمهورية طاجكستان، وتم اعتماد وثائق تنظيمية جديدة، مما ساهم في عمليات اندماج طاجكستان في الاقتصاد العالمي الحديث. على مدار 28 عاما من استقلالها، تمكنت جمهورية طاجكستان بقيادة زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن من تعزيز موقعها السياسي تدريجيا على الساحة العالمية، حيث أنشئت بشكل فعال التعاون مع الدول العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية. بفضل جهود تم اعتراف بجمهورية طاجكستان خلال هذه الفترة كعضو كامل في مجتمع العالمي، والتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي. لديها حاليا علاقات جيدة متبادلة المنفعة مع معظم بلدان العالم. قد تم إرساء أساس متين لتطوير السياسة الخارجية لطاجكستان من خلال اعتماد وثائق التنظيمية في الأيام الأولى لاستقلال، بناء على طلب رئيس البلاد إمام علي رحمن. من بين الوثائق الأولى التي تحدد المبادئ التوجيهية والتوجيهات للسياسة الخارجية لطاجكستان، قانون جمهورية طاجكستان بشأن خدمات الدبلوماسية ومفهوم السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

باعتماد هذه الوثائق وإنشاء الأساس لتطوير السياسة الخارجية، تم تقديم طاجكستان على الساحة الدولية كدولة مستقلة، وتم الاعتراف بالتعاون والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على أنها مهمة أهداف دولتنا، على الرغم من صعوبات كبيرة التي واجهت فترة الاستقلال الأولى. فإن بلادنا تحت قيادة رئيس الدولة إمام علي الرحمن قد اتخذ خطوات ثابة في إرساء السياسة الخارجية الناجحة. كان اختيار سياسة الأبواب المفتوحة في اتجاه تطوير التعاون مع دول العالم ومنظمات الدولية والإقليمية أحد القرارات البعيدة المدى التي اتخذها إمام علي الرحمن. لقد أثبتت سياسة الأبواب المفتوحة، والتي هي جوهر علاقاتنا مع العالم الحديث على مدى سنوات استقلال الدولة، وسعت هذه السياسة دائرة الشركاء طاجكستان وخلق ظروفا ملائمة للزمان المشاركة الواسعة لبلادنا في أنشطة منظمات الدولية والإقليمية. في هذه العمليات تم الاعتراف بحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والأمن في طاجكستان، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة

وتهيئة ظروف خارجية مواتية للتنمية المستدامة في بلاد وضمان أمنها. إن تنفيذ هذا المبدأ في السياسة الخارجية لبلادنا هو الذي فتح آفاق جديدة للتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول العالم، وحماية المصالح الوطنية والدولة في الساحة الدولية. وتهدف المبادئ والتقاليد الأساسية للسياسة طاجكستان الخارجية في المقام الأول إلى حل قضايا ذات الأولويات لتنمية البلد، بما في ذلك تعزيز السلام والاستقرار والوحدة الوطنية وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. خلال فترة الاستقلال تمت الموافقات على سياسة الأبواب المفتوحة كالثقافة وحسن الجوار مع العالم الخارجي من قبل قيادة العليا للبلاد، وعلى أساسها تم تطوير سياسة الخارجية متعددة الاتجاهات ومتوازنة وعمليات وعلاقات الودية، وبدأ التعاون المتبادل المنفع مع مختلف دول العالم في توسيع وتعزيز على مراحل.

عزيزي المستمع، ولن نقدم لكم حلقة بعنوان أبو علي بن سينا لحكيم الطاجيكي. كثيرا ما ينظر إلى الشرق الأوسط كمنطقة في حالة مستمرة من الصراع، حيث يتم اعتبار حياة الإنسان شيء رخيص منذ زمن الطغاة وحروب القبلية حتى الوقت. ومع ذلك الواقع، فإن من الأنسب النظر إلى الشرق الأوسط باعتبار مهد الحضارة، حيث تنتمي جذور العديد من أفكار التطور الإنسانية، حيث تمت صياغة العديد من المفاهيم التكنولوجية والعلمية لأول مرة، وحيث تم النطق لأول مرة بأهداف الحفاظ على الحياة البشرية وإطالتها وحتى تمديد عمر الإنسان جذريا. فإن الأولون، نحن نمل أن الأمثلة القليلة التالية سوف تساعد لرؤية الشرق ليس بشكل أساسي أنه ساعة مواجهة، ولكن كما كان في الغالب أرضا خصبة للإبداع والسعي وراء الحياة. وبالتالي فإن واحدة من أقدم الأعمال المعروفة في الأدب هي في الواقع واحدة من أقدم تمثيليات السعي وراء الحياة والتجديد وتمديد العمر، وأنها تنبع من منطقة الشرق. تلك هي ملحمة جاميش السومرية البابلية، قصة كفاح البطل مع الموت. هناك نبتة تشبه الشوك، تحذر يدك أشواكها كما برد، فإذا جنت يداك تلك النبتة وجدت الحياة الجديدة. النبتية شبهت أحيانا بنبات الحوسج ووردة الكال. هناك أوجه تشابه عميقة بين وصف نبات التخليط وقصة أو تنبشيم ذو العمر المديد جيدا في الملحمة الجميش، وبين قصص الكتاب المقدس. وفي الأفيستو الكتاب المقدس لديانة زرادشتية الفارسية التي يقدر تاريخ نشأتها بين 1200 قبل الميلاد إلى 100 أثناء حكم الملك الأسطوري جمشيد، البشر لم يعرفوا المرض الشيخوخة ولا الموت. وقيل إن جمشيد الأسطوري كان في أعان لأكسيد الخلود، وفي الوقت نفسه وسيلة لتحصيل المعلومات الرؤية عن البعد التحقيق. وفقا للشاعر فارسي تاجيكي الفردوسي كما قال في القصيدة الملحمية شاهنامة، جمشيد أصبح مغرورا وعهد الازدهار وطول العمر، تم القضاء عليه بواسطة الملك شدهاني زهاق. أيضا في مصر الفرعونية تم تمجيد إطالة العمر وإعادة الشباب، بل يمكن الجدال أن العديد من التكنولوجيات الغير المسبوقة في مصر الفرعونية من بناء الأهرامات إلى التحنيط والجرحى وزغت في سبيل الحفاظ على الحياة، التوازن، الثبات والخلود. في واحدة من أقدم البرديات الطبية المصرية المعروفة، بردية إدفين، سميت الجراحية، هناك وصفة لرجوع الرجال العجوز إلى الشباب، وتضمنت الوصفة الاستعمال الخارجي لفاكهة مجففة. العلاج لم يكن له أثر جمالي مكافأة للشيخوخة فحسب، إزالة التجاعيد وتجميل الجيل وإزالة الشبائب والتشوهات وجميع علامات الشيخوخة، بل له أثر تجديد الشباب حقا، لأنه سيعمل على إزالة كل نقاط الضعف التي هي في الجسد. ومع ذلك في بردية طبية فرعونية أورخ، بردية إبليس، هناك أدوية تجميلية مكافأة للشيخوخة لتمنع شيب الشعر ولتحفيز نمو الشعر، العلاج الفعلي لشيخوخة ذكر أيضا عند فحص الشخص الذي قلبه ضعيف كما هو الحال عندما تأتيه شيخوخة، قول هذا هو تراكم العصائر المريضة. الشخص لا ينبغي أن يصرف المرض بغرور ولا أن يثق في العلاجات الضعيفة. رئيس الوزراء الأسطوري الفارم المصري زوسار والمهندس المشهور باني أول هرم مدرج، يقال كذلك أنه كان ماهر في فن إعادة الشباب. كذلك وفقا لبردية تورين ومصادر أخرى، فإن فترات حكم الملوك المصريين في عهد الأسرة الأولى والثانية كان يزعم أنهم طوال جدا، ويعتقد أن أعمار الملوك كانت تصل إلى المئات، الحيوية وطول العمر كانوا مبجلون. وكانت مصر أيضا على ما يبدو مهد الكيمياء التي تهدف إلى التلاعب في مادة عموما وتحسين الصحة وطول العمر على وجه الخصوص، ونمو ونضوج الكيمياء
متحدث على نطاق واسع في الشرق الأوسط. كلمة الكيمياء من أصل عربي، أل تكون أداة التعريف في اللغة العربية، ومصدر كلمة كيمياء غير محدد بالتأكيد، حيث أن الفرضيات تتراوح من اليونانية الظهور في 196 ميلادي في مرسوم الإمبراطور الروماني دقيانوس لحظر الكتابات القديمة لصنع الذهب والفضة المصريين. بلاد الأرض السوداء اسم مصر القديم، أو مشتق من مصدر يوناني آخر في الشرق الأوسط الهيليني، على سبيل المثال صبوغرس في اليونانية أو الكلمة اليونانية للعصر. وما إلى ذلك في كلتا الحالتين أوضح مسكنة مرتع لهذا المجال. مستحل الكيمياء على ما يبدو انتشر في أوروبا فقط في القرن الثاني عشر، على ما يبدو تمت استعارته من الشرق الأوسط. تمت ترجمة أول نص كيميائي أوروبي من العربية افتراضا بواسطة روبرت شيرشير، وكانت بعنوان كتاب التكوين الكيميائي، ويدعى أن هذه الترجمة من العربية اللاتينية من رسالة الكيميائي المسلحي المصري اليوناني ماريانوس إلى الكيميائي العربي المحترف الأمير الأموي خالد بن يزيد. أيضا كلمة تأتي من العربية الأكسير، مسحوق طبي جاف، فضلا عن أن العديد من المصطلحات الأخرى الموجودة حاليا في العلوم الحديثة ولدت من رحم اكتشافات الكيميائيات المسلمون، مثل رهج الغارب والنشادير والكحول وغيرها الكثير. وتحدث العديد من الكيميائيين المسلمون بشكل سريع جدا حول إمكانية تمديد الحياة جزريا، والتي وفقا لأراهم لن تتضمن أي تناقض مع القرآن. وبالتالي أحد أهم شخصيات المؤسسة للكيمياء يعتبر الباحث البغدادي والطبيب أبو موسى جابر بن حيان، معروف أيضا بيس في اللاتينية، الذي نظريته في العناصر أثرت عميقا في الكيمياء الإسلامية والأوروبية. في واحدة من أبحاثه قال جابر: إذا استطعت أن تأخذ رجلا وشرحته بطريقة التي توازن طبعه ثم أعدته إلى الحياة، لن يكون عرضه للموت بعد ذلك. هذا التوازن حال الحصول عليه لن يكون عرضة للتغيير. التبديل والتعديل ولا هم ولا أبنائهم سوف يهلكون على الإطلاق. هذا وفقا للكيميائي ابن بشرون، نقل عن المؤرخ التونسي ابن خلدون: الإنسان يعاني من عدم الانسجام لعناصره المكونة. إذا كانت عناصره في وئام تام وبالتالي لا تتأثر بالحوادث والتناقضات الداخلية، فإن الروح لن تكون قادرة على مغادرة جسده. في الواقع تم عرض الإسلام أحيانا بطريقة أو بأخرى معادية جوهريا لفكر تمديد الحياة، غالبا قصة الحور العين الذين ينتظرون شهداء في الجنة بأمل صيغة حورة للحديث رقم 2678، والقصص المشابهة التي تلفظ بهم تهدف إلى إظهار الانحطاط المزعوم لهذه الحياة الدنيوية في الإسلام. وهذا في الواقع الفلكي الإسلامي أنه لا يتعارض بطبيعته مع فكرة تمديد الحياة أو حتى تمديد الحياة جزريا. هناك تيارات قوية تفاضل ذلك الإرجاع. هكذا فإن كتاب الأمام المهدي القائد للبشر لأمنيه، فذلك نائب رئيس مجلس الخبراء في هذا السياق، أنه لا يوجد سن ثابت للحياة البشرية يكون تجاوز مستحيلا. جميع الملاحظات المذكورة على في العلوم الطبية والبيولوجية تجعل من الممكن للبشر أن يتوقعوا اكتشاف سر طول العمر والتغلب على شيخوخة يمامة. وعلاوة على ذلك، فقد دفعهم ذلك لمواصلة أبحاثهم حتى يتم الوصول إلى الأهداف. هناك أمل أن البحث العلمي في فهم سر طول العمر سوف يؤدي أيضا إلى كشف سر طول الحياة. كما رأينا أن القرآن الكريم والتقاليد النبيلة والفكر والتاريخ يوفرون دليلا على إمكانية وجود طول العمر الممتد من وجهة النظر البيولوجية والطبية والعلمية. مدى الحياة البشرية ليس له أطار زمني محدد يعتبر تجاوز أمرا مستحيلا. لا يوجد عالم حتى هذه اللحظة ذكر أن رقم محدد من السنين هو أقصى حد لطول عمر الإنسان، بعده يكون الموت. وهكذا في الواقع، بعض العلماء من الشرق والغرب القديم الحديث نصوا على أن مدى حياة الإنسان ليس محدد. في الواقع البشر يمكنهم سيطرة على الموت عن طريق تأخيره، وبالتالي تمديد فترات حياتهم. هذه الفرضية العلمية تشجع العلماء
للبعث وإجراء تجارب ليل نهار على أمر نجح، أنهم أثبتوا من خلال هذه التجارب أن الموت يشبه غيره من الأمراض لأنه نتيجة أسباب طبيعية التي إذا أمكن اكتشافها وتغييرها يمكن تأخير الوفاة تماما، كما كان العلماء القادرين على اكتشاف العلاجات للأمراض المختلفة من خلال البحوث ويمكنهم فعل الشيء نفسه مع الوقت. بذلك من الواضح التقاليد الإسلامية تعتبر إطالة العمر الإنسان ممكن نظريا مرغوم في إخلاقيا وقابل للتنفيذ علميا وعمليا، ومع ذلك وفقا لمقال عيشة يوسف موسى الفسنة إلا 50 نحو مزور القرآن لطول العمر الأقصى، فكرة الخلود الجسدي القضاء على الموت تماما قد لا تنفق مع المنظور الإسلامي طبقا لمؤلفه. إن القرآن يعلن بشكل لا بأس لا لبس فيه أن أينما تكونوا يدرككم الموت وكل نفس ضائقة الموت، تلك الآيات تم فهمها دائما أنها تنفي إمكانية الخلود الدنيوي. مع ذلك وفقا للمؤلفة من خلال إعادة تفسير بعض المفاهيم الأساسية للإسلام مثل الجنة وأنها توصل ليس كأماكن مادية ولكن حالات روحية، مفهوم الميتة الأولى فصل ليس كالمرحلة الانتقالية إلى الفردوس السماوي ولكن تطور روحي جذرين في هذه الدنيا، وبعد ذلك فكرة الآخرة تفسر ليست كحياة أخرى بعد الموت ولكن بوصفها مرحلة جديدة من التطور وبعد حتى أن فكرة الخلود العملي. مع ذلك حتى من دون تلك التفسيرات بعيدة المدى القيم الإسلامية للأساسية تفضل بوضوح السعي في تمديد الحياة وحتى تمديد الحياة الجذرية. مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذا وصلي سامة الله حلقتنا بعضوان أبو علي بن سينا الحكيم التاجيكي.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة، ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام. وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادات إلى هذه نشرة الإخبار. نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوين. لقاء رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن بمجموعة من نواب الأمين العام لأمم المتحدة. زعيم البلاد إمام علي رحمن يلتقي مع الأمين العام لاتحاد البرلماني الدولي مارتين تشونغون. سراج الدين مهرودين يستقبل وزير الموارد المائية والأرصاد الجوية في مملكة كمبوديا. اجتماع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان مع وزير التنسيق الاتحادي لشؤون تغيير المناخ والبيئة في باكستان. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دورون أحمد. في 25 ماي التقى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن مع أمين العام لاتحاد البرلماني الدولي السيد مارتين تشونغونغ، وناقش الاجتماع سبل التعاون بين طاجيكستان وهذه المؤسسة العالمية المرموقة. ورحب زعيم البلاد إمام علي رحمن بزيارة ضيف رفيع المستوى إلى طاجيكستان للمشاركة في مؤتمر دولي رابع رفيع المستوى حول عقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028، وعرب عن تقديره لعلاقات الفعالة التي تربط الاتحاد البرلماني الدولي بطاجيكستان في قضايا الموارد المائية وتغيير المناخ. وكما ذكر، يعد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم أداة فعالة لتعزيز المبادرات السلمية وحل المشكلات العالمية في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه جرى تأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة مهمة لتقوية العلاقات بين الدول في قضايا الشفافية واستدامة الأساليب الديمقراطية وضمان تنمية المستدامة وغيرها من المعايير. في 25 من ماي استقبل زعيم البلاد إمام علي رحمن وفدا من نواب الأمين العام لأمم المتحدة الذين وصلوا إلى طاجيكستان للمشاركة في المؤتمر الدولي رابع رفيع المستوى حول عقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. ورحب رئيس الدولة إمام علي رحمن بوكيلة الأمين العام لأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي أرميدا سالسيا، والمبعوثة الخاصة لأمين العام لشؤون الموارد المائية السيدة ريتنو مارسودي، ورئيس جامعة الأمم المتحدة وكيل أمين العام تاشيليتزي مارفولو. في بداية الحوار أعرب رئيس دولة إمام علي رحمن عن امتنانه لتقديره للضيوف الكرام لزيارتهم إلى طاجيكستان ومشاركتهم في هذا المؤتمر. أشاد الضيوف بالتعاون الأمم المتحدة مع طاجيكستان بما في ذلك دعم المبادرات العالمية لبلادنا، لا سيما في مجالات المياه والمناخ والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المستدامة والتنمية الزراعية والتحويل الرقمي والتقنيات الخضراء. وتم تأكيد على أن طاجيكستان اعتمدت 14 قرارا من قرارات الأمم المتحدة في مجال المياه، وأعرب عن أن هذا المؤتمر سيشكل منصة عالمية هامة لتوحيد الجهود في هذا المجال وتطوير الدبلوماسية الماء، وسيسهم في حل القضايا الرئيسية المتعلقة بالمياه والمناخ في إطار عملية دوشنبه للماء. وأوقد الاجتماع الحالي بنجاح والتحضير لفعالية الممثلة في عامي 2026 و2028، وخلال مناقشة قضايا التعاون مع جامعة الأمم المتحدة، تم تأكيد من بين أمور أخرى على أن توصيل العلاقات العلمية والعملية بين العلماء والباحثين وخبراء التاجيكيين وهذه المؤسسة المرموقة سيسافر عن نتائج قيمة. في 25 ماي استقبل وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهرالدين وزير الموارد المائية والأرصاد الجوية في مملكة كمبوديا ثور تشيت الذي كان في دوشنبه للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. وخلال اللقاء ناقش الجانبان الوضع الراهن وآفاق تعاون بين البلدين، وركز على تعزيز تعاون المتبادل المنفع في مختلف المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول قضايا الدولية الراهنة المتعلقة بالموارد المائية والمناخ. اجتمع سراج الدين مهرالدين وزير خارجية جمهورية تاجيكستان مع مصدق مسعود موليك وزير التنسيق البيئي وتغيير المناخ في جمهورية باكستان الإسلامية الذي يرأس الوفد الباكستاني المشاركة في مؤتمر الدولي رفيع المستوى الرابع حول عقد دولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات نظر حول تطوير التعاون الثنائي لا سيما في مجالي الموارد المائية والمناخ، وأكد التزامهما بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأشاد مصدوق موليك بالمبادرات العالمية التي أطلقها رئيس جمهورية تاجيكستان في مجال الماء والمناخ، والتي تهدف إلى إنشاء إطار دولي مستدام للتعاون في إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة. في 25 مايو 2026 وخلال مؤتمر الدولي رفيع المستوى الرابع للعقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028، استقبل وزير خارجية جمهورية تاجيكستان سراج الدين مهرالدين أرميدا سالسياها وكيلة أمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وخلال اللقاء جرى تبادل وجهات النظر حول تعاون تاجيكستان مع إسكاب لا سيما في مجالي الموارد المائية والمناخ، وتعزيز تفاعل المنظمة مع وزارات والهيئات البلاد في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض الوثائق التي اعتمدت خلال دورات المنظمة. التقى السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تاجيكستان لدى جمهورية كوريا صلاح الدين كرام مع مدير عام إدارة سياسات الصناعة والموارد الطاقة بوزارة التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا كيم جونغ تشول. بحسب سفارة جمهورية تاجيكستان لدى جمهورية كوريا، أن الجانبين تبادلا خلال لقاء وجهات النظر حول توسيع نطاق التعاون المتبادل المنفع بين طاجيكستان وكوريا في مجال المعادن الهامة. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بالتفاصيل. ابقوا معنا.

إن التحالف العالمي للأراضي الجافة هو مبادرة تعاونية بين عدد من الدول الأعضاء والشركاء يتعهدون بالعمل لضمان الأمن الغذائي للدول ذات الأراضي الجافة والتي هي بحاجة ملحة إلى استراتيجيات متكاملة ومصدمة للزراعة واستخدام المياه وواردات احتياطي المواد الغذائية. وإن التحالف يرمي إلى المساهمة في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائيا مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، وهو تتبنى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان التي تعاني من الجفاف والتصحر. وإن هذه المقاصد والرؤى بالذات تتبناها أيضا مبادرة العقد الدولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة لسنوات 2018 ل2028، حيث إنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن مقاصد العقد تدفع بالمجتمع الدولي نحو مواجهة التحديات والتداعيات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك محدودية الوصول إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي وزيادة الضغط على الموارد المائية والبيئة وتفاقم خطر الجفاف والفيضانات. إذن هناك نقطة وصل وانسجام بين هاتين المبادرتين اللتين تتبناهما كل من طاجكستان وهما تمثلان معا ساحة وقاعدة متينة على المستوى الدولي للشراكة والتعاون بين البلدان، علما بأن كلتا المبادرتين من شأنهما أن تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، حيث إن قضية الأمن الغذائي تمثل قاسما مشتركا للمبادرتين وهي قضية تتصدر الأجندة العالمية اليوم.

وخلاصة القول هي أن طاجكستان التي لديها موارد مائية ضخمة وتجربة كافية في مجال إدارة المياه، وقدر التي لديها خبرة عريضة من مواجهة التحديات وإدارة الأزمات المرتبطة بالتغير المناخي والتصحر والجفاف، بالإضافة إلى فرصها وقدراتها المالية، بإمكانهما إيجاد شراكة مثالية تتأسى بهما الدول الأخرى في إطار تفعيل الرؤى ومقاصد المبادرتين الدوليتين.

وفي مؤتمر معنين بهذه المبادرة قام الرئيس التاجيكي زعيم البلاد إمام علي الرحمن التي أقيمت في 20 من يونيو العام الماضي في دوشنبه عرب عن ثقته لنتائج هذا المؤتمر قائلا إننا آملين في ذوي نتائج مؤتمرنا اليوم والذي ينعقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين وسيتم اتخاذ خطوات عملية مؤثرة من أجل تنفيذ الأهداف والواجبات المتفق عليها على المستوى الدولي في مجال الموارد المائية. وإني على يقين أن مؤتمر اليوم سيوافي فرصا ملائمة للخروج بتوصيات محددة حول مواضيع الدورة القادمة للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة والذي سيتناول بالنقاش الهدف السادس الخاص بالموارد المائية. وبمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مارس 2018 في اليوم العالمي للمياه قمنا سويا بإطلاق العقد الدولي الجديد الخاص بالمياه. وأردف زعيم البلاد يقول إن أقدم أن أقدم الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة وفريقي على تحضير وإطلاق خطة العمل للعقد والتي من شأنها أن تمثل عاملا مهما لعملية تنفيذه.

وأن ذاك أردف زعيم البلاد يقول إننا ننطلق في تنفيذ العقد الدولي استنادا إلى الخبرة المتميزة والمكتسبة خلال عملية تنفيذ المبادرات العالمية السابقة الخاصة بالمياه. وفي هذه المسيرة على مدى 15 سنة قمنا بتعزيز مساعينا المشتركة في إطار تنفيذ هذه المبادرات العالمية مثل السنة الدولية للمياه العذبة 2003 والعقد الدولي الماء من أجل الحياة 2005-2015 والسنة الدولية للتعاون في مجال المياه 2013. وإن كل هذه المبادرات قدمت إسهامات قيمة في تعميق فهمنا للدور الفريد للمياه من أجل الحياة على كوكبنا، كما إنها في الوقت نفسه ساهمت في تفعيل جذب جميع الأطراف المعنية إلى العملية إدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع وتوظيف التكنولوجيات الحديثة والابتكارات في هذا المجال. وأود أن أخص بالضيف دور هذه المبادرة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. بين الجهود والمساعي المشتركة في هذا الاتجاه هيئت قاعدة متينة لوضع جدول أعمال الجديد للتنمية المستدامة، حيث تحتل الموارد المائية مكانا مركزيا كعنصر أساسي في هذه العملية. وفي ذات الوقت الأدلة التالية التي لا تخفى عليكم تشهد على أن صرف المساعي العامة لم يأتي بعد بثمار منشودة. هناك أكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة، بينما مليارين ونصف من سكان العالم لا يتوفر لديهم أبسط خدمات للصرف الصحي. يموت سنويا ما يقرب من 300,000 طفل دون السن الخامسة بسبب عدم توافر المياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي. وكل هذا يشير إلى أننا ما زلنا متأخرين إلى حد كبير في التنفيذ العملي للأهداف والغايات المحددة في مجال الضمان توافر مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداعيات السلبية لعملية التغير المناخي تؤخذ بعض الأعمال الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للمياه.

ومن المعروف أن التغير المناخ العالمي يؤثر سلبا على كمية موارد المياه العذبة وجودتها، مما يؤدي إلى تعرض بلدان ومناطق مختلفة من العالم لوضع بيئي مثير للقلق. واليوم يعاني أكثر من مليوني شخص في العالم من الشح في المياه. وفقا للتوقعات الخبراء، فإنه بحلول عام 2050 يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات، أي ما يعادل حوالي نصف سكان العالم. في هذا السياق تفرض ظاهرة النمو السكاني والحاجة إلى الموارد المائية واجبات شاملة جديدة علينا. وفي عالم يزال الطلب على الموارد المائية بوتيرة سريعة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تواتر العلاقات بين قطاعات الاقتصاد. وإن حدة وتيرة المنافسة على الموارد المائية في ظل ظروف شح المياه من شأنها أن تؤدي إلى عواقب ضخمة حتى داخل بلد واحد. وهذان العاملان بالذات وهما التغير المناخ العالمي والنمو السكاني سيحددان الأطر والإمكانيات لخطوتنا. ولجانب هذه العوامل هناك عدد من القضايا الأخرى التي تتطلب أتباع نهج متكامل وتعاون فاعل في مجال المياه. وتندرج تحت هذه القضايا بشكل عام ترشيد استخدام المياه والحد من تلوث المياه وإعادة استخدامها وتطوير التكنولوجيات الجديدة للحصول على مياه العذبة على نطاق صناعي. وإن الخبرات المكتسبة توصل أنه من الصعب إنجاز نتائج مشهودة في مجال استخدام الموارد المائية بين عشية وضحاها. فانطلاقا من هذا التجربة، يهدف العهد الجديد قبل كل شيء إلى إيجاد منصة واسعة لتعزيز وتوسيع الحوار المنتظم والمتعدد الأطراف في مجال المياه، مع التركيز على إجراءة عملية ملموسة.

وتحقيقا لهذه الغاية نعتزم عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى كل سنتين بشأن تنفيذ أهداف العقد وواجباته. وفي هذا الاتجاه سنواصل تعاوننا مع الدول والمنظمات المختصة في إطار لجنة توجيه دولية. وأضاف الزعيم البلادي مولاي علي الرحمن خلال هذا المؤتمر قائلا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكر والامتنان لجميع أعضاء لجنة التوجيه الدولية الحالية والذين قدموا إسهاما مشهودا في تحضير مؤتمر اليوم. كما أننا نعتزم تعزيز العمل في هذا الاتجاه عن طريق إنشاء مركز دولي معل بدعم تنفيذ العقد في مدينة دوشنبة، وإن عملية إعداد وتفعيل قرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة حول استعراض منتصف المدة لمسار تنفيذ العقد ستوفر ساعة إضافية لتعاوننا، ونحن نتطلع إلى دعم شركائنا الفاعل لتبني مشروع القرار الأممي المشار إليه في إطار اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي رأينا إن الجهود والمساعي الرامية إلى إيجاد آليات لدعم تنفيذ العقد ينبغي تعزيزها بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة. في هذا الصيد أود أن أشير بشكل خاص إلى حقيقة أن قطاع المياه لديه حاجة مالية كبيرة لتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصلة. ووفقا لحسابات البنك الدولي فإن الاحتياجات المالية السنوية لعملية إنجاز بندي فقط من بنود الهدف السادس للتنمية المستدامة، وهما توافر مياه الشرب الآمنة وخدمة الصرف الصحي للجميع، ستبلغ 114 مليار دولار أمريكي. وفي هذا الصدد ينبغي أن يتم تركيز جهودنا على زيادة الجهد واستخدام الموارد المالية المتاحة وإيجاد مصادر جديدة لتمويل القطاعات ذات الصلة بالموارد المائية. فمن هذا المنطلق فإن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يخلق فرصا جديدة لجذب استثمارات إضافية إلى قطاع المياه والبنية التحتية الخاصة بها. إن العنصر العابر للحدود للتعاون في مجال المياه يعتبر من القضايا المهمة أيضا، والتعاون المثمر والعادل والنافع للأطراف في مجال المياه من شأنه أن يكون حافزا للتنمية للبلدان التي تربطها أحفاد المياه المشتركة. فإن منطقة آسيا الوسطى حيث يوجد التكوين غير المتساوي للموارد المائية تعد مثالا واضحا للتعاون البناء في مجال المياه. وهذا الوعز بالإضافة إلى الاحتياجات المختلفة للبلدان في استخدام الموارد المائية من ناحية القطاعية والموسمية تم تقييمه في الآونة الأخيرة كعامل للنزاعات والخلافات المحتملة. ولكن يتضح من الوقت والتجربة أننا تمكنا من إحراز تقدم كبير في حل المشاكل القائمة، وفي الوقت الراهن تم إيجاد فرص وبنية تحتية جديدة في المنطقة للتعاون المثمر وتحقيق التنمية في بلداننا. وبطبيعة الحال لعبت المؤسسات الإقليمية مثل الصندوق الدولي لإنقاذ بحر أرال ولجان ذات الصلة دورا هاما في إحراز مثل هذه النتيجة. ومع ذلك نواجه اليوم تحديات وتهديدات جديدة أكثر من أي وقت مضى تتطلب تضافر الجهود المشتركة وتنسيق الأعمال. والمثال البارز لهذه التحديات هو موسم الجفاف في السنة الجارية. وبسبب إشاح الأمطار الموسمية تواجه دول المنطقة مستويات منخفضة من المياه، حيث إن تدفق المياه في الأنهار أقل بكثير من متوسط المؤشرات السنوية، وتشير التنبؤات إلى توفر مياه الأنهار خلال مستوى في حدود 60-70% فقط من حد الاعتدال. وهذا يتطلب التعاون السليم والتنسيق الوثيق لجهودنا لحل هذه المشاكل الإقليمية. ومن دواعي الارتياع عن التغيرات التي حدثت في السنوات الأخيرة في المنطقة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمجالات الأخرى اكتسبت ديناميكية للتطور الإيجابي. وبطبيعة الحال يخلق هذا الواقع ظروفا استباقية ضرورية لمواصلة عملية تفعيل التعاون بين الدول والحل المشترك للمشاكل الإقليمية القائمة. إن المطابعات على مدى السنوات الطويلة تشهد على زيادة تأثير التغير المناخ على الطبيعة والوضع الاجتماعي والاقتصادي في طاجكستان وآسيا الوسطى. ووفقا لهذه المشاهدات ازداد متوسط درجة الحرارة السنوية في طاجكستان على مدى السنوات 60 الماضية بمقدار درجة مئوية واحدة، وزادت الترددات وشدة الظواهر الطبيعية الكارثية الناجمة عن حالات الطقس. وتحت تأثير هذه العوامل في طاجكستان تلحق الكوارث الطبيعية المتمثلة في الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية
خسائر جسيمة بالأهالي واقتصاد البلاد سنوية. وبالإضافة إلى ذلك، على مدى العقود القليلة الماضية فقدنا ما يقرب من 1000 من الأنهار الجليدية الصغيرة والمتوسطة. من أجل مراقبة هذه العمليات واتخاذ التدابير للتكيف مع عوامل تغير المناخ، أنشأنا هذا العام لدى أكاديمية علوم طاجكستان مركزا لدراسة الأنهار الجليدية، ونتطلع إلى دعم شركائنا في تعزيز قدرات هذا المركز، وأن على ثقتنا أن هذا المركز سيقدم عما قريب مساهمته المنشودة في عملية تخطيط وإدارة الموارد المائية، ليس فقط على الصعيد الوطني فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضا. واليوم في طاجكستان حوالي 98% من الطاقة الكهربائية يتم توليدها عبر المحطات الكهربائية، وقد اتخذت الحكومة تدابير شاملة لتحقيق التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة من خلال تحديث محطات الطاقة المائية الموجودة وخلق قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، فضلا عن إدخال أساليب حديثة لتوفير الطاقة. وإن خزانات المياه للمحطات الكهربائية بدورها تساعد على التحكم السليم لتدفق المياه سنويا وموسميا لمنع الفيضانات وكذلك تخفيف آثار الجفاف. واستخدام القدرات طاجكستان الضخمة من الطاقة المائية بغية إمداد المنطقة بالطاقة النظيفة بيئياً كواحدة من قواعد التطور الاقتصادي الأقصى، من شأنه أن يسهم بشكل جاد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئية في غلاف الجوي. وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أهمية تنفيذ المشروع الإقليمي كاسعرف وإعادة ربط شبكة طاجكستان للطاقة الكهربائية بشبكة الطاقة الموحدة في المنطقة، الأمر الذي يتيح لنا إمكانية إمداد جيراننا القريبين والبعيدين بالطاقة الكهربائية الخضراء. وإن عملية إمداد السكان بمياه الشرب تلعب دورا رئيسيا والآمنة وذات جودة عالية وتوفير خدمات الصرف الصحي تبقى واحدة من الأولويات الهامة في بلادنا. ولقد بدأنا بالفعل في وضع برنامج جديد لتوفير السكان بمياه الشرب النقية للفترة حتى عام 2030، وهذا البرنامج يتضمن أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، ضمان توفر مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي للجميع. كما أن سياسة الدولة في طاجكستان في مجال المياه ترمي في الوقت الراهن إلى تسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المنطقة. فانطلاقا من ذلك، نحن على استعداد لاستخدام مواردنا الضخمة من مياه الشرب لمصلحة الجميع. وفي هذا السياق تبذل الحكومة جمهورية طاجكستان جميع مساعيها بغية تعزيز برنامج الأمم المتحدة ومقترح طاجكستان سنة ما من أجل التنمية المستدامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث معنية. واحد منهم ساتيم لوغزادا اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

سوتيم أولوغزودا أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمانجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شودمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينو والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية الناصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف ووسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبي إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية تاجكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس دولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلسنكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية تاجكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية تاجكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية تاجكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الساحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميله مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبارها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والقضايا البيئية.

يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عارض خاص لتاجيكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من للحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية وفي منطقة والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا المثيرة لجدل بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود علاوة على ذلك فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة الثروة من العلوم السياسية العالمية إن تجربة السلام التي عاشها التاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤطرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وأقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين إن الزعيم أمتنا من شعب ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية

قدم زعيم الأمارة جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة الصارمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت تاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية تاجيكستان. وتاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية تاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب تاجيكستان. واليوم أصبح جمهورية تاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت تاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً. في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية، وتعزيز التقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيل علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو، والتي تم احتفال بها في عامي 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية تاجيكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية،